0: وكيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيه مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيه؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير
1: متاتري أوكي لاي لا بوه
0: ماري ماري الووري لي أوكي كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيه مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيه؟
1: ماري الووري لي أوكي لاي لا
2: There is a valor history Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is no valor of history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.